وسحبه، ولما سأله الجدع أمزع عقله وصحبه وقال له يا عمنا شوف من غفلك روح له، دي المادة اللي في الدستور مش أم ريحة وبخور، في نصاب بتقول لا تحمي أي كحول.

وصاحبه، ولما سأله الجدع أمزع عقله وصاحبه، وقال له يا عمنا شوف من غفلك روح له، دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور، في نصاب طول لا تحمي أي كحول.